0: جيران اي واي واي خوشم دوي با بان ويرا
1: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن 88.7

یار یاسم ناز دارا کی ما یارسم ای یاسم یار یاسم ناز دارا کی ما یارسم روز زار گل بده اگیرم بوم دیوی سارا واسه

0: ئازان و خۆشەویستان لە هەر شوێنەکەن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت. بەرنامەی شارنەوە ئەم ڕۆهاتینە دیداری یەکێک لە کەسایەتی خۆشەویستەکانی شاری سلێمانی کە زۆر بەڕێز ئەویش کاکە فەریق سەروەر قادر بەرزنجی شێخ تەبان شێخ سەروەر پێمان خۆش بوو باس و خواستێک بەیەکەوە بکەین باسی ڕۆژگارەکانی منداڵی بکە هەتاک ئەم تەمەنی ئێستا پێگەیوە ئیشەڵا تەمەن تەندروست و تەمەن درێژ بێت کاکە سەروەر جان ئەم کاتەوە ئەم کاتێک شاد
1: ئەم کاتە باش کاک عەبدوڵڵا بە خێر بن سەر چاوم
0: جانەکەی منی شکر باشی
1: الحەمدوللا سوپاس
0: بۆ باش بی تەندروست باش بی کاکە سەروەر پێم خۆشە هەر لە زمانی خۆتەوە باسێکی خۆتم بۆ بکەیت لە کاتی منداڵی و لەدایک بوون و بێگومان دڵنیام کە ئێوە یەکێکن لە خانەوادە جوانەکانی شاری سلێمانی بە خۆتان و خێزانە کەشتانەوە
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين بيشكي زور بخيراتني كا عبد الله وام سافا بريزا كم كا بسري عن كردينا و لا كنالي خاك كبراسي ميجوي كي ديريني هي لم كردستان ولم شاري يمن لا بيشنجي كنالا كان بو بيروري من لا منالي وكو همو من وفيكي كا من ساڵی 1953 لەدایک بووم لە گەڕێکی سابونکەران باوکم شێختاریشی عەلی بەرزنجی و دایکیشم فاتمەخانی مەلا مستەفای سەفۆتی حاجی مەلا ڕەسوڵ یعنی لە باوکەوە شێخین و لە دایکیشەوە مەلازادەین قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم هەر لە سلێمانی تەواو کرد لە عەدادی سلێمانی ئامادەیی سلێمانی پاش تەواوکردنی ئەو قۆناغا بەرەو بەغا ڕۆشتم بەهۆی خاڵی کۆچ کردوومەوە دکتۆر عیزەدین مستەفا کە ئەو سەرپەرشتی کردم بە هەموو شێوازێک و چوومە کولی قانون و سیاسە بەشی قانون شەش مانگ لەوێ دەوامم کرد پاش ئەوە بەڕاستی خولیای عسکەری بووم و کە بم بە ئەفسەر ئەمجا هەر بەهۆی ئەوەوە کە ئەو کاتە هەر لیستێکە بوو لە کووردا لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەمە ساڵی 72 ساڵی 72 لە دوای شەش مانگ کە لە کولی قانون سیاسە بووم بوازم لەوێ هێنا و چوومە کولیە عسکەری ڕۆستەمیە لە بەغا پاش تەواوکردنی کولیە بە چەند قۆناغێک و تەشکیلاتی جەیشی عێراقیە ڕۆشم لە مولازمیەوە هەتاک و عەقیدی لە جەیشی عێراقی پێشوودا بووم و چەندەها پلە و پایەم دی لە یەکەکانی سوپای عێراقدا لە هەموو شار تەقریبە نەتوانم بڵێم لە زۆربەی شوێنەکانی عێراق لە کوردستانەوە بۆ بەسرا بۆ عەمارە بۆ ئەو شوێنانەی کە ئیشم تیا کردووە وەکو هەموو عسکەریەک و کە لە جەیشە شوێنێکی جێگیر نییە بەڵکو جەیش بۆوە ناسراوە کە ئەبێ ئەفسەر لە هەموو کات و لە هەموو ساتێکە ئامادە بێ بۆ گۆڕینی شوێنەکەی ساڵی 92 دوای ئەوەی کەوە کوردستان نیمچە سەربەخۆیەکی وەرگرت و حکومەتی هەرێم و پەرلەمان دروست بوو کولی عسکەری قەڵاچوالان کرایەوە لەلایەن جەنابی مام جەلالەوە کە ئەو مهەندیسی یەکەمی ئەو کولیە بوو
0: حەزەکەی کاک سەرۆبە ئەوە بمێنێ بە پرسیارێکی جیاواز لە جەنابتی بکەم باسی ئەوم بۆ بکە لە چ قوتابخانێکی سەرەتایی بوویت
1: بەڵێ لە ئابتدائیە قوتابخانەیەکە بوو پیانە و مەڵکەنگی هەر لە خوار مزگەوتی تەکێ ڕووتا لە سەرکارێز بەرامبەر گاوران یەکی ابتدائی بڵێ هەر لەوێ مەکتەبی سەورە دروست کرا لەسەرەوە سەروتر ئێمە بەڕیز بردیانین بۆ مەکتەبی سەورە و لەوێ ئیتر تا شەشی ئابتداییم تەواو کرد دوایی لە متەواسەی کانێسکان و متەواستەی وەتەن ئەمجا ئامادەی سلێمانی ئامادەیمان تەواو
0: ئێستا هیچ هاوڕێکت ماوە هی ئەو زەمەنە
1: بڵێ هاوڕێم ماوە خی ئەو زەمەنە ئیسات دڵ مەکرێتەوە کایان بینم هاوڕێشم هەیە کە شەهید بوون کە بمەە ئەوانە بڕاستی چرای ئەم میلەتە بوون منە بێ باسی کەم یەکەمیان شەهید حەمە ساڵح سامسام لە قەسفەکەی قەڵات زێە شەهید بوو ساڵی 74 و شەهید ئازاد حسێن هونەرمەند ئازاد حسێن و چەند کەسێکی کە نزیک بوون لێمەوە بەڕاستی يسارنا وكان بوفايني وفام هي بوها ميان وهميشه ليادمن امانه وهندي تشيان زوربي او قتابيانا كالششي سانوي بابرين امادي خدرشون شون جامعي سليماني شون كاتشون بغاو شويني كاش جران بو وشخصي خوشم اگر دكتور عزدين الرحمتي نبو انم اتواني بسم لبغا بخوغم بهوي او بو كاو فتره كالكولي قانوبم لمالي اوان بوم يار مادي ومعنوي ورقرتن وهمو آسان كردني جيان بهوي او بو رحمتي خواي ليبيا او برادرانيك لكولي اداب سليماني زوربيان وكو دكتور محمد الير وزو قسمي كيشونا كلية عسكري وكلية شرطة دواي او هندي كان افسن لسلكي بوليسا هندي كيشان لكمي كان لسلكي سباو جيشا دواي تواو كردني او فتره ونوودو من هات موال لسر فرماني جنابي امام جلال كبهوي تحسين شقار تحسين قادري برامه وناسره بوك او وقت او جيقري برپرسي مالبندي ريختني سليماني بو ووكيلي وزيري صناعة بو امام جلال رحمتي ليبيا بهوي اوي كمن هميشا زانياري جيش عراق بو انار بدسي تحسين براما يود ابي سرور بمين يتولى سباي عراقا بو اسفاده ما ليا كردو كي اما زابطي باش ما انها بيوت هي خو ما انها بيت لسفاده وهروها ام زانياري انا كاو اي هنشتي باش بو اما قرنقوي تردواي او تحسين برام بيود اقر بزانن براي منو من براي اوم زور جياني لما ترسي دابيا تكاكم ماما جان با بيتوا تيدا باشا بيتوا بشيتا كلية عسكري لسر فرماني مام جلال من شوما كلية عسكري وكو ماما ساي تعبية او كاتا خوالي خوش بيه ليوا حميدي حاجي عرش امري كلية بو ومن يجوف فتره لو يبوم دواي او اما صالي 1992 دائما جنابي مام حزي اكر بيج مرقب كابا نظامي وكو همو ولاتاني جيهان شنكا مثلي حربي عنصارو بارتيزاني او شوازيكا تايبتا لهمو قليك واخ برامبر حكمتكي ظالم يان بيوية ازادي ورقريت و اوسر دمي سختي بيج مغركاتي كشرف بو اوان كاوان خاوني امرو جن براستي شنكا شهيد يانا برندار يانا لي قومان بون منالا كان يان برسي بون فقير بون زور بيان امان توانيان امرو جا بيان ندي بويا امري كرت و دوراتو اما نبكرتو لكلية عسكري بو غوريني ريبازي بارتيزاني بو ريبازي
0: سربازي
1: نظامي
0: كاك سربازي بلي بمبورة خواق سكرشن بيه بريد كواتات توانيت او بليد خوالي خوشبو دكتور عزدني مصطفى الرسول او باول نربو بو تو هاو كارد بو
1: بلي طبعا او براسي كالكولي قانون بوم شجمان وام امتحاني نوي صالي شما امجا حفتاو دو بداية حفتاو دو يا ملكولي عسكري والجيران وهر با محاولو هولي او بكوري جيرام كاو اختا وكو عرزم كردن هر او لسهبو ناوي من ينخسا لسكو للايان شهيد دارات توفيق اغا فتح الله كعضو مكتبي سياسي بارتي اوصابو
0: اي ويز من كاتر شمو كسي كان ورناقر ابوها الا بالبشتر كتبت
1: الا لعراقة لوانيك النزيق بناو لاخوانا ولحكمتها زماني او وقتها احمد حسن بكربو وهروها لكرديشا عشائرو او انيكوا مثلا خبشتي كان هي شنكا او جران بو ورقرتن لكولي عسكري وشرطة جا دكتور عزيزين هرحزي اكرم لكولي قانون بيان موا هتا ايود كتر خروجك رو كم بمدي ناحي برزنجا شنكا ايما بس اصل خلقي برزنجين او بيا خواشا بلا من براتوت مخالي جان من خولياي من لسي متوسطة وكان نجمي قبينا بشاني زابتيا كولو وقتو حزم لي كردوخ المهم ريا قرنا بوليام هر خوي واصي بو كردم يعني بو كلية عسكري بو يقول لي استوت شوينا كلية عسكري دواي او يخ براسي لكلية عسكري عراق لبيانجنكي كلية عسكري كاني ولا تاني عرب و روشالاتي ناو الراس بو
0: كاكسر او صالة او اختي كجناب اللي بيج هر شوار صال بو كولي جاكاني كان
1: كولي عسكري سي صالة
0: سي صالة
1: بالا يا هندي
0: كان اصال شابها من شو
1: ريش بالام ايما عطلكاني هر دو عطلكا اخرى يسر او عطلة مع النبو
0: باريا
1: ابو بس يا صال كليكا بوشيوازا وشهادة بكالوريس يعني لعلوم عسكرية زانستي سربازي
0: دوائي نجمي سرشان
1: يك نجمي بالي دوائي او ملازم بو ملازم اول ملازم اول بو نخيب سياسال سياسال وترقية لنخيب يشو بو سر وخز يعتربو شوار سال وهتا عقيد مامو عقيد يجاوبو نودو وكباسم كريسا باسي ناكا موهات مو بو
0: ايرا نجمي تاجكو دو عقيد
1: دو نجمي
0: بالي
1: أبو جاران خلقي كوي أبو ولبيش برقة كونا كان من شوما أبيو أو دورة أو دورة يمكر دوا بو بيش برقة رسانا كان براستي لليواي تايبتي مام جلال كزور بيان آمر فوز بون أمكاق آواتو كالسكرتارية تايسا شي محمد كالوية آزاد قلالي خوات شندين بيش مرقي ناسراو لو دوري ابو تتنانت كاكاشم كامر لواج بو براسي بخوي جنابي ماما ومن بحريتي كي تواو خوم تون اموي لسر منهجي جيش عراقي مشقن بيا كردن لمشقي بدني وهروها لهمو درسكانا او درساني كالكولي عسكري عراق خوان راوا وهروها تدريب شمان روجانا بخوم اشراف مكرد زور روش جناب امام الرحمتية هاد وساحي عرزات سيريا كردن ايو كاكسر ور كوان مسؤولة كان مسؤولة وتم او كاكاشما وش كاكازات قلالي او كاكاواتا وش اواني كشم لبير نبا بيرنغا همو براي بريزن وجيغيش نازيما براسي
0: كاكسر اما بيش اوي كوليجي سربازي بكرتو لقلات شوالان ام دورانه تندي
1: نا كوليه كوليه هبو
0: هبو
1: من اللي نو كوليه نو دوكرا ومن الكوليه بوم لكوليه عسكري ما مجلال مني بردي لا اخوي
0: يعني اما بدايات كدستان بكر بدام زاني كوليه جكا
1: كوليه بلوي نبو
0: تولوي نبو
1: اوي من الكاك حميد وجماريق لا افسر بري زكان قسمي كان اوانيك لا بيش مرقبون للرتبي ملازمون ملازم أول وازي يعني لجيش عراقي نابو مدني بونو دوائي كقران وقبول كران لبروي
0: يرشي كوليجي سربازي
1: بغابون بلي اسفادان ليكرا هروها جي خويتي هندي لأفسراني شرطة خواليان خوبية عمري شي حسن لواء عمر لواء جمال أحمد سردار كاكي كيسا ماوى الحمد لله أما هنا براسي بجاريان كرت لا دامزرانی کلی عسکری قلاش ولی
0: کارت دامزرانه که هموی خمالی بو
1: خمالی بو هموی بله اون نبوده اجنبی بیاد ویا که یک لبخند
0: زیادتر دوست داریم
1: که بیاد مهم من که هات ما کلی براسی براسی پیش می‌نیم نه اکر کالجی سربازی قلاش ولان بوره دبرز ببینم
0: او کارت که اکثر هر او کالج جهاب ولی هم
1: هر امی کلی سر کالج عسکری پارتی بو
0: بیزخو
1: بله ایتر که بینم بن سوایی چی زور برزیه هندي أفسري عربي شاتن لمعارضة عراقي
0: معارضة
1: كالزور أفسري تشاكبون من لم رجعنا سرداني كلية عسكرية قلاش ولا نمكرت ظلم كرايوة جماريه كالزور مديلة برا عربة كان بو ظلم كرايوة أوان خاوني توانان هموان درشي كلية عسكرية كوان بغان يعني علميان بيه زانسيان بيه توانان هي أمانة توانان أو كولي جبرن بيارمتي أفسر كردكان أو كوليجا برن بريوة تنانا زماني من تركماني شوان لقلابو كمعارزبون لقلات شوالان المهم أو دورية ما نكردوا دواي دورة من قرامو بو كلية عسكري وهر لويه بوم بزابط كن يتدريب وترقية مكرها تاكو عميدي لويو دواي أو رحمتي دواي سيويكي آب كاك حميد خوي شو لا امام جلال وتي من توانام نما واموي خان النشين بم وتي اي تو كي اكي باك شي هل هل بجيري بامر كلي وتي او اختا وي بزانم عميد بوم وتي عميد سرور او بخري بعقيدات وتو معلوماتي زوره وامانه المهم جناب امام او كاتج بن براسيخ حزم ناكت شخصية كم بم بلام
0: يقومان توش شايستة بويد
1: الحمد لله المهم براسية يليم من مام جلالم دي لشوان يك وتي سلامت بي وشنك جرناردن بشوان تابونا ايد خيرا وربو كل يكب كروا تاهيرو خانشي لقلابو تي هيرو بزماني او وعمي سرور ناسي تي بالي من هاتم يتر كل يما كردو بيارمتي نخبه چي باش كومال يك گروپ يكي باش لو افسراني كخوم هلم بجاردن براسي كاك جبار فرمانيش زار رحمتي ليبيا ايج او اخت وزيري بياج مرقبو ومن كاك فريق كمال موتيج او بال بشتنبو لهمو بجيهناني اركاكانم توانيم كاك جبار خوي بيي وتم وتي تو كيت اوي ناو كانم بوبنو ساوانا نقلي كلياكم اتر من مجموعيكم هنا كزانيم شايسي اوان المهم لكلياكم من ما مواتاكو صالي 2006 2006 لكلية دفاع وطني بغا قبول كرام بو هنا ندي بروانامي ماجستير لتخطيط استراتيجي امني وطني يعني نقشي استراتيجي بو اسايش الاجتماعي
0: قوات يسال جنابة خاواني بلغري بروانامي ماجستير
1: بروانامي ماجستير بلغي لستراتيجي امني وطني اسايش الاجتماعي لو يج خواننا كمان صالك بو صالي 2006 وحود و لویر استفاده که باش مان کرد که بر راسی ما مستم آنها بون زور بیان امریکیکان کل بخواه بون درسیان پی اوتین و هر و ها ما مستانی کلی علوم سیاسی بخواه و هر دی افسری خوش مان کرد رئیسی جامعه دفاع وطنی و کو لیوار کن فریق کن نجم دین نقش بندی و لما نه هم ویان بر راسی بوانی باشیان پی اوتین من استازیاتر سپاسی خواه کم کچوما او کالیجا لبر اوی ما زیانیاری استراتیجی استام که بتوانم لهمو پرسیاری اوی بتوانم جوابی بموا او تیگیش نما لو کلیه که زور کلک مالی ورگرد دوائی اوی که کالیجا کم تواب کرد لوزارت دفاع دان رام راسی ارکانی جیش ماویک او بو کلویش بوم دوامك زور نبو لو هات ما ابي
0: ببره وزاره الدفاع عراقي
1: عراقي بالي من باسي ابيكم جنابي كاك وسرت وتي بهين بلي الرئيس الكاني جيش كاك بابا كرزي باريبو بشكم تنسيب بكابو لاي خوم ليرا شكايما هيزي بيجمرغا جاري كمان يو بيشي خينو تول قال ما بي بمستشار بلي ك بابا فريق ركن بفريق كاك بابا كرزي باريمود و تی کاک وسرد برای جوریا خوشم آیا بسرد شو آمریکی درکت ولی وزاری دفاع من هات مولای کاک وسرد لیره بلام بر راستی دوام کمان او نبود چون او جیگری سروکی هریم بو او وقت آم لیره بو جیگری سروک ل بلین سروکی هریم ل کاک مسعود بو بله المهم پس ما ویک جنابی مام پیزانیم که من لبیم وی نو کوایشی کی وامنیم هر خوی باوی کسی اکی خوام و کاک فاروق پیوید خالم منی هن نردی بشور ما کردمی با مستشاری امنی وطنی خوی راست سرکومار لبیم لقل مام جلاله ما موا و هر لبی ما 2009 شوم آیه 2010 خوی اوراقی ترقیب و برس کرد ما با نوری مالکی که سروگ وزیران بو چون که صلاحیتی ترخیه رتبه بو رتبه للای چیه قاید عامی قوات مسلحه یعنی فرماندی گشتی هزا کچک دارکان بوم بفریق لدوزار و دیا لویش ما مو هتاکو مام جلال کوچی دوائی کرد دوائی او کروشو او براسی دروشه راسی جمهوری نما و لبغاش کلینی که گوری دروز کرد چون که او عرب پیو سیستانی پیو سمامی امان بو مام جلال و پیوندی که باشی هبو لگل مالکی ها ام هر قصه که بکرده مالکی زور ریزی لیا کرد و بقصه کرد مام جلال براسی زور شد فیر بوم لو لمسائلی هموشتی که واخ اتکیتی دا مامال کردن لگل خلقا لگل اوانی لخوار خومانو اوانی لسرو خومانو و ام پیاو امنگش پیاوی که بیه فیز بو هر دعواتی که گوره اکرا لشخصیات عالمی که کمال مفتی لەگەڵ منە و لەگەڵ ئامرلیواکانە بانگ یەکردین ئەبوایە لەگەڵ خۆیان نانمان بخواردایە تەنانە مام جەلال ئەگەر کەس لەوێ نەبوایە لەگەڵ ئەو طباخی کە چێشەکە لێنێ بانگ یەکری وەرە لەگەڵ منە نان بخۆ ئەمە مام جەلال بوو
0: ئەوە مام جەلال من حەزم کرد زانیاریەک لە جەنابت بەڵێ فەرموو قسەکەتان
1: ئەو فترێ بەڕاستە فترێکی زێڕین بوو بە نسبێت منەوە فترێکی زێڕین بوو بۆ هەموو ئەوانەی کە لە دەوری بوون ئێستاش زۆربەی ئەوانەی کە هەنوو پلو پێگەی باش وەرەگرن بەهۆی مام جەلالەوەیە ئەو بوو کە ئەو داینان و هەروەها ئێستاش حکومەتی فدرالی عێراق احترامی ئەو کەسانە ئەگرێ کە نزیک بوون لە مام جەلالەوە ئەگەر پێگەیەک یا ئەگەر شوێنێکی باشیان بنێ کە لەگەڵ ئەو بووە هەر ڕێزەکەی ماوە دوای ئەو فترێ کە دکتۆر فواد مەعسووم هات تەقریبەن دو ساڵ لەگەڵ ئەویشا مامەوە بەڵام هەر بەڕاستی با بڵین کەس نابێ بە مام جەلال ئەمە واقعە دوای ئەوە ساڵی 2016 چوینە تەحویلی محاربین کردوە دایرەی محاربین چوار ساڵ لەوێ مامەوە کە دەوام نەبوو هەر لێرە
0: بۆ ئیش و کاری شێودار
1: ئیشی محاربین وەکو احتیاطێکە ئەگەر پێویستی بەوکو حربێکی ئیستاو پیا بن بۆ ئەوێ یعنی شوێنە شاخرەکانیان پێپڕەکەنەوە لەوێ بووین المهم موچە و هەمیشتەکان لەوێ بوو لەوێ بوو دوای ئەوە 2020 خانەنشین کرا
0: بەڵێ ئەوە تا لێ فەریق
1: بە فەریق بەڵێ
0: بەڵێ جامنی

0: نا خوم منهج كان مدا أنا بيارمتي أفسرانا بريزا كان كزور براسي كزور دل صوزبون زور دل صوزبون تواني من لسر برنامج كوليجي سربازي بغا إما تدريبو درسيان بينيا وبروردان كين بويا أتار راديش زور أو بيج مرغانا إسا تأتي لواية لشرطي كركوك تأتي لواية لهيزي بيج مرغي كردوسان ليرا لما هيزي حبتاو تناند اما جبرایانی پارتیش من قبول کرد تا هر اصلا وزارتی پیشمرگه اوین و سر به پارتین براسی علیم که امام جلال ایو همویا مادام کردن همویا قبول کن اما قصه جنابی ما بو عرب ایو عرب قبول کن اما نه عراقی یعنی دلی کراو بو همو لایک بو همو لایک جالا بر او شنازی من اوان هر همویان طبعا تو لهموشو اینه که باشه و خرابه بلان براسی براسی زور بیان باش بون اگر بلیم لسان او پینجان باش بون او هیز پیش مرگه بیش گل ما بدیان هزار کتابی ورگیره جنابی که حمید الرحمتی دوره یک و دوی ورگرد لدوره سی و بو دوره هشت ایم ورمانگر یعنی من آمر بوم بلان دوره هشت هواو نبو کتایی به دوره که یعن نهد بخوله که یعن هشتی که ایسا همون ما شلا عقید و اما نرخ مقدم عقيدا بيني من لم بينها و بلاي باش يعني كو بيجي باش يعني هي خدمتي ام هذه بيج مرجعها كان دواء ويتر من لوي الروشمو استابر دوامه استاب هزارها بهزارها بيج مرجشو وهر وها خوانت كاري خاون شهادي عدادي العرب لبغاوة يعني يرن لوزارة دفاع لم كلية إيامية كلية كزور بيش
1: أكثر أكثر ديسان قرام أساو برسيارة كوتم نجمة كان إنسان
0: شاء بلي نجمة ملازم بو ملازم هو البيو موتي سياسة على بلام أبي لو سياسة على طواوكا أمجا الدورة ببينية دورية كم أمري أسلحية دورية أسلحية أسلحية مشاتر يكون صنف يخوي
1: بلي أما بوي بيبا دون نجمة
0: بلي أسلحي مشاتة أو طوبة أسلحي مدفعية طوقانة أو صنوف خدمية لهندسة ولا إدارة ولا طبابة وما نصنوف إخوان إما مشات أو إما هموي لمدرسي مشاتي مسلطة وما نكرت كجاري وهبو دورك شوار مانج خيان رتبة بو رتبة سي مانج خيان أو أسلحة موحدة بيالين أم جاد وايو دوري آمري فصائل آمر فصيلة كان امجاد واي اول ملازمه وكبيبه نقيب دوري امر سريه مجموعه قتالي بي ال ان جاسر وترك اروي برو امر تشكيل جحافل معركه بلي اما ناوى مصالحه كان ناتو ام بكم بكردي رخرم لي نقر خلق بلي بكردي بعرب يخسيكر هندي مصالحي عربي عسكري خاصه امجاد واي ومن تا عقيدي دورم دي لبوصل دوري امري تشكيلات هلو مدرسه مجامع قرزاري مدرسه مشاتي مصري اوصى براسي خبيري كردين لها مناحيه كوا ودوايا او شارخ وشي اوصاي مصل كيما كالكمان لي ورقرتو شو ما نزور شو ما ندي لبيو افسري باشي جيش العراق ابو لوي تدريب ام بي كردين درس انا نو بروردار كردين ام جا اما اوي اسا اوي ك خليره يا من وكو افسري تكونو خاون دو شهاده زانستی سربازی و هر و ها مجلسی لستراتیجیتی امنی وطنی پیویست لیرش ایرش ام برنامه ای بغا تطبیق کرید لدورات بو پلیه بو پلیک و هر و ها امتحانی پلا برس کرنوا پلیه بو پلیک
1: خواهد رگیشی باش برد حتی کو ترفیعکاتو
0: بلی ای طبعا نکا باور که اگر هبو لامتحانی ترخیه درنا شو يكسر روتاكيت ندراواتيه ندراواتيه مزادو هم ابيو زابطاج مضبوط بيت لها مناحي زابطيه وا اگر عقوباتي هبي او شش مان تاخيره كا ياك عقوبه كببيت اگر محكمه عسكريه بيت شش مان تاخيره
1: كسر دواي جنابه فريق الفريق قولت بشي هي
0: فريق اول
1: فريق
0: اول فريق اول فريق اول روتبيه كا مو كذاب يا براسي
1: مو كسر
0: صار مثلا فريق اول بغا او ثاني قادي فريق قائدي فريق كان بون
1: اي مشير شيء من جاب جاب
0: مشير كار فريق اولي جاران وزماني عبد السلام انو مشير ركن عبد السلام عارف عبد الرحمن ابرايشي بولي وابو احمد حسن بكر بوبا مهيب صدام مهيب بو او اناش مستواي فريق اولا لباتي هو فريق أولا يان خوان بو خوان دانا بي الرتبية زيادة كبير بمهيب وبمسير
1: ومانا دست خوش بكاكسر ومن زانيريش باشم

لو ما تشذال أسر لي ويا هرد الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي لي وان ذبكم

تمندار روحي من تمندار بوتي وابتنيا بدي الرزاري جدال بوتي وابتنيا.